سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الأتقياء الأزكياء وعلى أوليائه العرفاء لا سيما على سيدنا وسندنا سلطان

الحمد لك يا غفور، وصل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلاة تكتب بها السطور وتشرح بها الصدور وتهفن بها جميع الأمور، برحمة منك يا عزيز يا غفور، برحمة منك يا عزيز يا غفور، برحمة منك يا عزيز يا غفور، وعلى آله وأصحابه المغمورين برحمتك وعفوك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

والإخوة، عليكم بصحبة الصالحين، عليكم بصحبة الصالحين، واجتناب عن صحبة الطالحين الفاسقين الفاجرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي صحبة الصالحين، صحبة العلماء العاملين، وصحبة الأولياء الكاملين الربانيين. يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوات المضطرين، اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكتب بها السطور، وتشرح بها الصدور، وتهون بها جميع الأمور، يا عزيز يا غفور. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال، وقطب فلك الجمال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي، وأقل عثرتي، وأذهب هزني وحرصي، وكن لي وخذ بي إليك مني، وارزقني الغنى، وارزقنا الغنى عني، ولا تجعل لي مفتونا بنفسي ومحجوبا بحملي، واكشف لي عن كل سر مكتوم، واكشف لي عن كل سر مكتوم. يا عزيز يا قيوم، يا عزيز يا قيوم. اللهم صل على سيدنا النبي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد، وتفك بها الكرب، وتفتح لنا بها أبواب الفرج، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوات المضطرين.

الحمد لك يا رحمن يا رحيم، وصل وسلم على عبدك سيدنا محمد الهادي البشير والقمر المنير والمبشر النذير من بالصلاة عليه يحل كل أمر عصير صلاة نرجو بها عفو العلي القدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسكن بأنوارها الروح ويستقيم ببركتها الجسد وتحفظنا بها يا ربنا من الغم والهم والنكد اللهم صل وسلم على طيب الأرج أفضل من أسري وعرج عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ننال ببركتها عاجل الفرج من هم وغم وبلاء ووباء وحرج، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس قدر لا إله إلا الله، وأغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء وارض عني الحسنين ريحانتي خير الأنام وأختهما السيدة زينب عالية المقام، وعن سائر آله وأصحابه الكرام، وأدخلنا الجنة دار

سلام بالسلام يا حي يا قيوم يا الله يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله بعدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل سف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في بر وبحر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله بدوام ملك الله. اللهم صل على صاحب السكينة وساكن المدينة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، واكتب لنا اللهم زيارته والصلاة في روضته والوقوف أمام مقصورته. اللهم أدبنا بآدابه وخلقنا بخلقه، إنك سميع مجيب يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتخار الأولين والآخرين ومختار النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة المهتدين، وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه شريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشر والسائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة الدين.